هاتوا هاغا الدرجة اللي مش سيب جيش درهان تسيش تسو تقاطع هاتي بتفوق في هاس بابو ديلي يتي الاسكالازي تفنظ الاستيانتي تبلال تعدرت يواتس ورورتي

هاتي بالتفو في هاش بابو ديلي يتي لاش كلاخي تفنظ الستنتي تملال تعجرت يواتش مورتي